مهليش يا لطيف هوكس هيك نيرا تي سلامة تحرمني ما تحبش بيه بول اوب من ثلاثة بريا تعزليك مهليش يا لطيف افرشان كاريبيان من نيكس رانا ماني دينا مان وانا ستارت زي نانا اوليبيان ما تفعش بول اوب من الثلاثة بيش